يا زينو يابا يا زينو يا زينو يابا يا زينو يا زينو يابا يا زينو يا زينو يابا يا زينو بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من غزالي هو بعينه يا زينو.

0: या भैया या भैया या भैया يا حبيبي في بعدك ظلموني الاهل والخلال وحبيبي اليوم هنود وقالوا ساعدك باي احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عينيك حبيبي عايد لي بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
1: بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
0: اغني وردوا علي اغني وردوا علي اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
1: اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
0: غزالي هو بعين

0: سمعتوا كلامي؟ انا ما انا قلت انه مش هيحصل القصر.
1: والله هتوحشنا يا باشا، ما تغيبش في العزبه.
0: اغيب اغيب ازاي؟ هو انا اقدر اقف وسط الجاموس والدبان بدل مجالس الوظاويز والغزلان؟ الدواء الدواء يا عالم، الواد سرور هيفوتوا القصر.